0: Baik, pendengar, di menit 52 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaidi.
1: Datin al-khulafa'ir rasyidin Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayri ashabi Rasulillah thumma ila arwa sadatina Al-Abi Alawi min Ahli Zambal Ufaridu Bagdar Jami Sadatina min Ashab Inad Jami Sadatina Sufiyah Wajami Al-Awliya Il-Kawun Min Masyarik Al-Ardi La Magharibiha Wa Nakhussu Bithalika Ila Ruhi Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba Alawi Sayyidina Al-Imam Fakhri Al-Wujud Al-Syeikh Abibakar bin Salim Thumma Ila Ruh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syeikh Abibakar bin Salim Thumma Ila Ruh Sayyidina Al-Imam Al-Habib أبو بكر الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح سيدنا الإمام العالم الفاضل كي حجي محمد سني بن حجي جهري ثم إلى روح سيدنا الإمام كي حجي محمد رضوان بصري بن حجي حسن ثم إلى أرواح جميع أولياء الله والعلماء الكون أن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة كثر مثوباتهم يضاعف سناتهم يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا من يديهم يعيد علينا وعلى من في ديارنا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم نفاحاتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا جميع قرباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
2: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن

la ilaha illal balaghul mubin qalu inna tutayyarna bikum la illan tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna azabun aleem qalu tayyirukum ma'akum in dhukirtum bal antum qawmun musrifun وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من

بكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولقد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على

0: ولا يرجعون فمن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا وشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
1: صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان

0: شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. مكني الهدوء فيه
1: Rahim radhiyallahu ankum. Min kitab Syarh Al-Ainiyah Al-Imam Al-Habib Al-Qutb Ahmad bin Zain Al-Habashi Syarhan li gazidah Syekhihi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Inda dhikri sinal faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Wa kana radhiyallahu anhu Wa nafa'ana bih Ahadu arkani hadha shan Wa ajillah al-akabir al-a'yan أظهر الله على يديه أجائب الآيات وأنطقه بفنون الحكم وكشف له الأسرار والمغيبات واجتمع عنده للأخذ عنه أكابر الأئمة من الفقهاء والمشايخ الصوفية وصلحاء الأمة وتخرج به جمع من الأصفياء وأكابر الأولياء يكثر عددهم وتلمذ له خلق كثير من أهل الطريق وقال بإمامته وحوزي بالانتماء إليه جم غفير من أهل الأحوال وعالم عظيم من أهل الصلاة وله الكلام النفيس على لسان الحقيقة وكان سيدنا الشيخ سيد الفقيه محمد بن علي المذكور مع كمال وسع علومه وغزارة بسط فهمه عظيم المجاهدات شديد المكابدات في العمل بالشريعات وعزائم الطريقة والتخلق بمحاسن الأخلاق والتنزه عن سفسافها صاحب الهمم العوال وله التعلق الكلي بجمال الصفات وجلال الذات وبعد السلوك ترادفت عليه النفحات وتواترت لقلبه الجذبات فتجرد في طريق التصوف وانخلع عن جميع العوائد والرسوم وكان مع هذا في جميع أحواله يؤثر التواضع والخمول حتى كان يحمل السمك في كمه من السوق إلى داره ثم أشرقت أنوار تلك المكاشفات وسطعت بدور تلك الفتوحات وغمر الوجود فيض نفحاته وخوارق أنفاسه وهمم وأحواله وكان سيدنا الفقيه رحمه الله يؤثر الخمول متجيدا في جميع حركاته وسكناته وباطنه وظاهره بالكتاب والسنة ولا يتقيد برسوم ولا معلوم ولا بشيء مما ينسب إلى شهرة بل طريقته الفقر الحقيقي والافتقار الكلي والاضطرار النظري والوهم الأصلي حتى أنه قيل له من الشيخ بعدك فقال أم الفقراء وذكر من كلام الحبيب علوي بن عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين قال الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى أن من أوراد الفقيه المقدم كل يوم 100,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا عنه أنه كان يرزم كل سنة 360 زير للصدقة وكل يوم يتصدق بزير والزير الواحد يسع 20,100 أو قال وحده 20,100 وكان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن با عبيد يؤتي الدرس إذا ما جاء سيدنا الفقيه المقدم ويقول له أنت يا فقيه اجتمعت فيك شروط الإمامة العظمى وكان سيدنا الحبيب عبد الله الحداد كثيرا ما يزور سيدنا الفقيه المقدم وقد يزور وحده ويقرأ ثلاثة من قل هو الله أحد ويرتب فاتحة قصيرة ويخرج فسئل فقال الحج عرفة وثلاث من قل هو الله أحد بختمة وكان سيدنا الشيخ أبو بكر يدخل إلى مطبخه ويقول للخبازة صغر القراص أنا إلا ولد سالم بن عبد الله ومن كلامه خذ من العلم ما نفع إن كنت إلى كلامي تسمع وقال من لم يجاهد في البدايات لم يصل إلى النهايات وكان يجي إلى تريم ويملي حيضان تريم ويركع في مساجد تريم كلها ويزور التربة ولا يعرفونه إلا بالدم من الصدوع قال الحبيب عبد الرحمن المشهور إن ثلاثة من السادة تواضعوا جم حتى أظهر الله منصبهم وهم سيدنا العيدروس الأكبر والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدي أحمد الرفاعي جاء واحد إلى عند الحبيب عبد الله الحداد يشتكي من دنك المعاش، فقال له الحبيب عبد الله أحمل كتابك وهو يأتيك الرزق. فحمل كتابه وفتح الله عليه. قال سيدنا الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. قال صاحب الزبد: والعلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قالوا أهل العلم ومفهوم الحديث أن لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين. قال القائل: وكل فضيلة فيها سناء، وجدت العلم من هاتيك أسناء، فلا تعتد غير العلم زهراء، فإن العلم كنز لا يفنى. قالوا أن النبي الله سليمان خيره الله بين المال والملك والعلم، فاختار العلم فأعطاه الله المال والملك والعلم. قال لي عمكم عبد الله بن علي بن شهاب: العلم يا علوي في الصدور ما في السطور. قال سيدنا علي: لا فخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون أهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد.